0: جنيه أو سيل كي عفين كون تي توش خطا سنب.
1: احنا شوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا بالعلم وديو تاع الإسلام.